دغوريا لا دا في الجبال سيح في الغزال مالي يا ربي مالي انا من دون الناس واحد من الكهاني انا بايت عساس سباني علال مولانو با في العام